قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

أحد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الصباح بيحلب وجودكم معنا. فجر اف ام، احلى صباح من فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

تحسب أيامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا في هذا الصباح وفي هذا اليوم المشرك بوجودكم. صباح الأمل وصباح كل الأشياء الجميلة. مشاهدين متابعين، راح نكون معكم في برنامجنا اليوم السبت، في كل صباح سبت الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10:30 من صباح يوم السبت، لنكون في طاقة إيجابية، أمنيات تتحقق وصباحات جميلة وطاقة إيجابية تعطينا السعادة والفرح والأيام الجميلة القادمة بإذن الله تعالى. تمنوا ابعثوا سلاماتكم طاقاتكم الإيجابية لمن تحبون في هذا الصباح، وبعتونا من وين، من أي بلد، من أي دولة، من أي قرية، من أي مخيم، من أي مدينة، من كل مكان، لنصب عليكم، نصب على عائلاتكم وأهاليكم وين ما كنتم في كل أرجاء المعمورة. يسعد صباحكم عبر البث المباشر فجر اف ام، وبامكانكم تبعثوا لنا رسائلكم مباشره على الصفحه. ودائما برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين سيكون برفقتي في هذا اليوم الجميل في الكنترول انوار الحج حمد، في الاخراج ايضا فادي بدير ولا محمد الطحون. فادي بدير اثنين، محمد الطحون وفادي بدير. يسعد صباحكم، وكمان للناس اللي موجودة معنا في هذا الصباح، النشطين مرفت عياط وكمان غدير الشوربجي، محمد الفار، ولكل الحبايب طبعا عائلة الفجر الجديد. صباح الورد والفل والياسمين لكم جميعا، صباح الورد والفل والياسمين، خليكم معنا بالأجواء، ابعثوا لنا سلاماتكم تحياتكم وصباحاتكم الجميلة لنبدأ الصباحات بالناس الأجمل اللي دائما بتعطينا زي ما حكينا لكم الطاقة الإيجابية والصباحات على مدار يوم كامل. يسعد صباحكم، صباح الخير والورد والفل والياسمين، صباح الخير. هذه تحياتي منتصر عناني في هذا الصباح، وصباح الورد.

هذا البرنامج مشاهدي متابعينا يلا صبح برعاية مفروشات أبو صلاح بفرعه في طول كريم وقلقية. بحب صبح على كل الناس. إذا هذا الصباح وهذا البرنامج برعاية مفروشات أبو صلاح صالح أبو صلاح بفرعيه في طول كريم وقلقية, بيصب على جميع زبائنه اللي وضعين ثقتهم دائما بمفروشات أبو صلاح الأفضل فلسطينيا, وخاصة العرسان اللي كانت عرسهم الخميس والجمعة. مبارك كل عام وانت بخير, ومبارك والتهنئة من أسرة مفروشات أبو صلاح. طبعا كل الإخوة الخيرين من أبناء مدينتنا بحييهم مفروشات أبو صلاح على الوقفة وحملة مساندة الطفلة بسمة, وإن شاء الله ربنا يشافيها ويعافيها ويعافي جميع أطفالنا ومرضانا. ولا تنسوا العرض للموظفين, ندفع 500 شيكل كمان كاش والباقي بالتقسيط لمدة 10 أيام وخصومات تصل إلى 30%. ولا تنسوا كمان العروض المتواصلة من مفروشات أبو صلاح, أثث بيتك بالكامل فقط مع أجهزة كهربائية ب 11,000 شيكل, ولسه في عروض زوروه وانتوا الكسبانين. مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين في عروض المفروشات وأيضا المفروشات الأفضل. يسعد صباحك يا صالح لعبود وحمود ولزيكو ولكل طواقم العاملة في أسرة مفروشات أبو صلاح بفرعي في طول كرم وأيضا في قلقلية. العروض مستمرة لا تتوقفوا, تعالوا معنا بهالأجواء مشاهدينا ومتابعينا في صباحات جميلة. بنستنى فيكم هذا الصباح الأجمل مع مفروشات أبو صلاح, صباح الورد والفل ياسمين. كمان في هذا الصباح مشاهدينا ومتابعينا كل التحية كمان صباح نشيط, صباح نشيط من طبعا أسرة مطبعة ابن خلدون ممثلة بسعد وعنان وعبادة البدوي وأسرة العاملين أيضا في طبعا في أسرة مطبعة ابن خلدون بفروعه. دمتم بخير ويسعد صباحكم جميعا, يومكم أكيد حلو بوجودكم للناس الطيبة والمميزة. صباح الورد والفل ياسمين يا عبادة, وإلى كل علي عوض صباح الورد. كمان الصباحات مستمرة مشاهدين ومتابعين في يوم اليوم الجميل كمان من خلال برنامجنا يلا نصبح. نتمنى كمان الهبة والفزعة الطفل قاسم, ربنا يشافيه ويعافيه, هبة وفزعة للطفل قاسم اللي إن شاء الله تتحول دموع والده ووالدته إلى فرح قادم بإذن الله. هذا بفضل الله أولا, وفضلكم أنتم من تقدمون الخير والعطاء لإنقاذ حياة قاسم. الشفاء العاجل لقاسم, وربنا كبير ويلا فزعتكم. يسعد صباحكم ودمتم بخير, وصباح جميل لكل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا في هذه اللحظات, وصباح الورد والفل ياسمين, وربنا يشافيك يا قاسم. كمان مشاهدينا ومتابعينا كل التحيات للصباحات الجميلة, كمان الصباحات الجميلة لفادي دريس والحج حامد على رأسكم, ولحمادة دريس والسما مولي الخليل, صباح الورد والفل ياسمين. نراكم قليلا وصباحكم ورد وفل وياسمين وكل الأشياء الجميلة بإذن الله. صباح الورد من برنامجي يلا نصبح لكم ولأهلنا في مدينة الخليل فردا فردا. دمتم بخير وصباحكم أجمل دائما, دمتم بخير وصباح من طول كرم إلى مدينة الخليل. كمان مشاهدينا متابعينا كل التحية, كمان صباح جميل, صباح جميل برنامجي يلا نصبح إلى العميد أو اللواء رشيد حمدان نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية, واللواء علام السقة مدير عام الشرطة الفلسطينية. دمتم بخير مقامات وهامات تعمل دون كلل من أجل الأمن والأمان في الوطن, يسعد صباحكم دمتم بخير. وللشرطة الفلسطينية نرفع القبعة دائما لكم ولعطائكم دون توقف, دمتم ودام نبضكم ودمتم للمواطن والوطني على السواء. يسعد صباحكم وصباح الشرطة الفلسطينية وصباح كل شيء جميل, وإذن الله القادم أجمل. كمان صباح جميل لزميلنا صالح عميري, يا سلام, صباح الورد والفل من طول كرم إلى نعلين, نعلين الصمود والتحدي. صباح الخير يا صالح إلى كل عائلتك ولأسرة منتجعكم كمان ومدارس القمة فردا فردا. يسعد صباحكم دمتم بخير وصباح الفل. كمان مشاهدين ومتابعينا منا نحيي كمان كل الناس اللي بيشاهدونا وبتابعونا, كمان رئيس جمعية ملتقى رجال الأعمال مروان ملحني يسعد صباحك, إلى كل الملتقى أعضاء الملتقى فردا فردا يسعد صباحكم
دمتم بخير وصباحكم جميل، دمتم بعطاء لا يتوقف أبدا. صباح الورد يا مروان. كمان من الصباحات الجميلة، شركة طبعا ست الظاهرة التجارية الشداد. يسعد صباحك أبو محمد، إلك ولعيلتك وللشباب كلهم فردا فردا ولإخوتك، نتمنى لكم التوفيق والنجاحات القادمة. ولسه في عنا تصوير حلو قادم إن شاء الله لشركة شداد الجديد، دائما من شركة شداد انتظرونا. صباح الورد والفل ياسمين أبو محمد، برنامجنا يلا نصبح، يعني أرز الضيافة ولا تنسوا كمان فريشة. صباح الورد كمان لكل الناس اللي بتابعنا، وفي منستنى كمان الفيسبوك وصباحاتكم الجميلة اللي منستناها كمان في هاليوم الحلو، وأكيد في ناس كتير قاعدة بتبعت، منستنى كمان إنه تبعتونا صباحاتكم أمنياتكم كل الأشياء الجميلة اللي نتمناها لكم دائما. وصباح الورد والفل ياسمين للناس الرائعة والمميزة. كمان احنا من حي مصب على العقيد حكم جردات نائب مدير شرطة قلقيلية، صباح الورد والفل ياسمين، إلى كل مدير الشرطة ولكل أفراد الشرطة في مدينة قلقيلية، دمتم بخير وصباحكم جميل، ودام الأمن والأمان بوجود الشرطة الفلسطينية الدائمة بالحضور، يسعد صباحكم. كمان صباح الخير من برنامج يلا نصبح إلى الغالي أبو كرم حسونة، صباح الورد والفل ياسمين أبو كرم، دمت بخير ناصر حسونة ولكل الطواقم العاملة في كازية حسونة وأيضا في دينامو زيتا، كل التحية لك ولهم فردا فردا، وصباحات جميلة دائما تكتمل بوجودكم مشاهدين ومتابعينا، هذه الصباحات دائما انتم عنوانها، ونحن نستنى صباحاتكم لتعلقوا تبعتوا لنا الصباحات الجميله اللي دائما انتم عنوانها من خلال برنامجنا يلا نصبح. صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بنحبها ومنريدها كمان، واللي دائما تعطينا الطاقه الايجابيه في يوم جميل انتم اجمله. يلا شاركونا بالتعليقات، وصباح الورد والفل والياسمين ننقلها لكم من طول كرمي لكل ارجاء العالم ومن فلسطين. صباح الورد ابو كرم. كمان مشاهدينا متابعينا، انا بدي احيي كمان طبعا دائما عمال النظافه ومهندسين النظافه، كل التحيه لهم ولبلديه طول كرم رئيسا ممثلا بنصر الفقهاء واعضاء البلديه فردا فردا اللي له دور كبير جدا في تغيير الواقع على الارض، وهذا ما يهم المواطن. يسعد صباحكم، دمتم بخير، ولكل افراد ابناء شعبنا وللبلديه كل الطواقم العامله في كل الاقسام، يسعد صباحكم، دمتم بخير، وربنا غير الأحوال، يسعد صباحكم. كمان صباح جميل للصوت الأجمل فلسطينيا تراثيا تعليميا خيريا، الصوت الإنساني والمجتمعي، صوت القضية الفلسطينية دائما إلى الفنان عبير صنصور ابن بنت مدينة بيت لحم مدينة السلام. صباح الورد والفل ياسمين، لك عبير إن شاء الله بتضلك عبير بصوتك وعطائك وخيرك الذي لا ينضب بالكلمات والصوت الجميل والأغنيات المعبرة التي تصل العالمية، وندعمك احنا بكل طاقاتنا لتكوني أنت سفيرة الأغنية التراثية والفلسطينية. دمت بخير يا عبير، لك ولعائلتك ولكل أهلنا في بيت لحم وكل بيت لحم وبيت صحور وبيت جالة ولكل الوطن الجميل الذي صوتك أينما كان دواء وشفاء. يسعد صباحك يا عبير. كمان مشاهدين متابعينا، الأجواء رائع جدا والصباحات تكتمل بوجودكم دائما، خليكم معنا ويلا أعطونا تعليقاتكم، من تعليقات صباحية منكم في هذا اليوم المبشر بالخير بوجودكم دائما مشاهدين متابعينا اللي أنتوا أصل البرنامج. كمان لا تنسوا أن هذا البرنامج برعاية مفروشات أبو صلاح بفرعي في طول كرم و قلقية، ولسه العروض مكملين، لا تنسوا العروض كبيرة للعرسان اللي بدهم طبعا اللي بدهم يتجوزوا واللي بدهم يخطبوا يجهزوا، لأنه عنده عروض كبيرة. يعني تبعتونا صباحكم ورد وفل الياسمين، صباحكم مني أحمد كبهة، صباح الورد يا أحمد. طيب كمان مشاهدين متابعين، من أحمد كبهة أبو الأيد مطلق الكبهة للستائر المصبع على أخوي منتصر والأخوي أحمد السرغلي ولكل الطواقم العاملة، نشوف
ولأخوي عمد السلوغ ويسلس السلوغ لجميع الطاقم من الفجر الجديد وطل الفجر. ومني أحلى صباح لأخوي محمود كبهة وابني محمد وبناتي جميعا. دمت يا أحمد أنت بخير دائما والخير كله يسعد صباحك. ودمت بخير والصباح جميل بكم دائما. كمان صباح جميل من الزميلة المبدعة والمدربة الدولية طبعا سنين سالم الحمري اللي طبعا يوم الاثنين كان مقرر يكون افتتاح صالونها الجديد في دار صلاح تم تأجيله بسبب حالة وفاة وسيتم تحديد الموعد لاحقا. كل التحية لسنين سالم الحمري من برنامجنا يلا صبح على العطاء المتميز والتميز دائما وإنجازات جديدة. صباح الورد والفل ياسمين وعظم الله أجركم يا سنين وإن شاء الله القادم أجمل. يسر صباحك. إذن

لكل الناس. طبعا كمان انا بحب اصبي على زميلتنا الدكتوره ابتهال بيشتاوي في جامعه النجاح الوطنيه، كل التحيه لك يا دكتوره ابتهال. والدكتوره ابتهال يعني عنوان مهم جدا في داخل جامعه النجاح الوطنيه، وطبعا الابداع يكمن فيكم وبعطائكم، نورت النجاح وعطائكم بالنجاح. يسعد صباحكم وصباحك من برنامجي يلا نصبح، صباح الورد والكل ياسمين. كمان صباحات مهمة جدا أيضا، صباح صباح جميل من برنامج يلا نصبح إلى نرمين البلوي. صباح الخير الشف الأفضل فلسطينيا نرمين البلوي، اليوم متواجدة في عمان ستعود بعد أسبوع. انجوي زي ما بيقولوا انجوي، صباح الورد والفل ياسمين يا نرمين، إليك ولكل اللي موجودين عندهم صباحك ورد وفل وياسمين. وتهنوا من فلسطين إلى الأردن ملكا وحكومة وشعبا، يسعد صباحك يا نرمين، إليك ولكل الحبايب اللي حواليك من برنامج يلا نصبح وأروع شف في فلسطين. صباحك ورد وفل ياسمين، تحياتي للجميع والابتساماتكم الدائمة. إذن مشاهدينا متابعينا مكملين معكم أجواء الفرح ودائما التميز اللي أنتوا عنوانه. كمان صباح جميل برنامجي يلا نصبح إلى لولو خليل في بيت لحم، صباح الورد والفل والياسمين دائما وأحلى صباحات مكملين معكم مشاهدينا متابعينا. لولو خليل نتمنى لك التوفيق إن شاء الله والصباح الأجمل، دمتي بخير من برنامجي يلا نصبح، صباح الورد والفل والياسمين. كمان مشاهدين متابعينا هذه الأجواء وهذا الصباح وصباح جميل بوجودكم، لأنه لا تكتمل إلا بوجود الناس الرائعة والمميزة. كمان من برنامجي يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين للزميلة رزان أحمد من مدينة الخليل، لأهلنا في مدينة الخليل، ولك رزان ولعائلتك كل الصباحات الجميلة، أتمنى لكم يوم حلو وجميل من برنامجي يلا نصبح، صباحات جميلة ويومك أجمل وإن شاء الله القادم أجمل وتفائلوا بالخير تجدوه. يسعد صباحك يا رزان، دمت عطاء وخيرا وإنجازات وفرح قادم. كمان الصباح يكتمل ويكتمل ويتواصل من برنامج يلا نصبح إلى الزميلة الرائعة جدا في قناة العربية، هي فلسطينية من مدينة جنين، فرح زحالكة، صباح الفرح وإن شاء الله دائما مزحلكين إلى الإشي الأجمل، إن شاء الله مزحلك للإشي الأجمل يا فرح فرح، وكمان مزحلك على الأشياء الجميلة إن شاء الله وروح للأشياء الجميلة يا فرح، دمتي بخير يا فرح زحالكة، تحياتنا إليك من فلسطين إلى قناة العربية، دمتي ودائما عطاء وإنجاز وخير وظهور وتألق وتميز، دمتي بخير من برنامجي يلا صبح، صباح الورد والفل والياسمين، وإن شاء الله اللقاء قريبا وفلسطين بتستناك. صباح الوطن الجميل، صباحك فرح. كمان كملين بالصباحات الحلوة والجميلة، صباح الخير طبعا كل الصباحات موجودة اليوم كمان، يعني ما شاء الله الناس بتصبح علينا. صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد عامة والدكتورة سخاء جراد خاصة من صالون مليث كبهة، صباح الورد والفل الياسمين لكم جميعا ولكل الطواقم العاملة، دمتم بخير، صباح الخير، خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد جواب برنامجنا يلا صبع عبادة البدوي. يقول الله يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك أبو عبادة إلى كل سعادة وعناد وكل طواقم مطبعتي من خلدون. محمد أبو طاحون صباح الخير أستاذنا. صباح الخير يا أبو طاحون. أنا بعرف في واحد جنبك بتحبوش بس يلا بدي أمشي لك إياها. أحلى الصباحات إلك يا محمد أبو طاحون. يلا نمشي له إياها لفادية. أنت عرفت مين. محمود أبو ديع صباح الخير أستاذنا الغالي طول كرم. صورة بغشم أكيد طول كرم راح تظلها مفخرة لفلسطين وستقوى وستقوى. محمود أبو وديع صباح الورد والفل ياسمين. دمت بخير حبيب. أميرة بسفاكة ملك غسيل.

السيارات. صباح الخير يا أهل الخير وأنت أهل الخير منهم يا أخوي. صباح الورد والفل ياسمين وتحية كبيرة لوالدك الحج أبو كرم محمد الحويطي. صباح أخي منتصف صباح الخير طول كلم الوطن. صباح الخير لطاقم تلفزيون الفجر. صباح الخير لك أبو كرم الحويطي دمت بخير إلك ولا طول كرم ولمخيم طول كرم مخيم جنين مخيم نور شمس وللوطن الجميل والعودة قادمة بإذن الله تعالى. صباح أبو كرم منور. عثمان أبو سعدي صباحك أستاذنا الغالي منتصر بحب أصب على عمي وتاج راسي أبو براء شرفة أحلى صباح عائلتي آل أبو سعدية وأحلى صباح بنت أخوي أرز أبو سعدية كل التحيات أهل مخيمي نور شمس مخيم نور شمس دمت بخير يا عثمان أبو سعدية ولكل من ذكرتهم فردا فردا ولمخيمي نور شمس وطول كريم ربنا غير الأحوال للأفضل بإذن الله تعالى. معلاء برهوش صباح الخير للجميع. صباح الخير إليك يا معلاء برهوش. كمان من برنامجي يلا نصبع بحب أصبع على زميلتنا إلفين خليل الفلسطينية المتواجدة في بريطانيا. يسعد صباحك دمتي بخير عطاء وإنجازات من برنامجي يلا نصبع في هذا البث المباشر من طول كريم إلى بريطانيا والعودة أحمد إلى العودة أحمد إن شاء الله إلى فلسطين عودة كما يقول العودة أحمد إلى فلسطين. دمتي بخير يا إلفين وإفلين إليفين وأنت رائع جدا مميز ودائما عنوان للتميز العطاء من طول كريم إلى بريطانيا. صباح الورد والفل ياسمين وأهلا وسهلا فيك نلقاك قريبا إن شاء الله. يسعد صباحك. كمان صباح رفعت ذياب. يسعد صباحك يا رفعت يقول يسعد صباحك صديقي وكل التحية لطاقم تلفزيون الفجر الرائع. يسعد صباحك حبيبنا رفعت ذياب في المحافظة صباحك وكل صباح طاقم محافظة طول كلم التي لا تكل وتتعب من أجل أن تقدم الواجب اتجاه أبناء محافظة طول كلم على رأس الدكتور عبد الله كميل وكل طاقم المحافظة. دمتم بخير وصباح الورد والفل يسمك باسمك يا رفعت ذياب. دمتم بخير حبيب أبو إبراهيم. يسعد صباحكم. صباح الورد يا أبو إبراهيم محمود أبو دي. يا رب اجعل هذا اليوم جبرا لقلوبنا وفرحا لهمومنا ومغفرة لذنوبنا. صباحكم خير يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. عبود الجراد بقول يسعد صباحك يا حبيبي. يسعد صباحك يا عبود ملك يا عبود. يسعد صباحك ودمت بخير. هادي سلمان بقول يسعد صباحكم بكل خير. صباح الورد والفل والياسمين يا هادي إلى كل عيلتك ولكل الناس. صباح الخير لطول كرم الجميلة بناسها وناسها وزوارها وضيوفها تجارها لكل الناس الرائعة لكل مؤسساتها للأجهزة الأمنية لمستشفى شهيد ثابت ثابت لصحة طول كرم لكل الناس الرائعة ومؤسسات التي تعمل دون توقف الغرفة التجارية كل الناس لضيوف طول كرم من كلهم أهلا وسهلا فيكم. اليوم طول كرم بتستناكم وتقولكم يا عقولة الاختياريات يا ميت مرحبا. يسعد صباحكم صباح الورد والفل والياسمين. كمان الصباحات الجميلة اللي دائما احنا نتطلع كمان إلها كمان صباح جميل إلى الزميلة الصحفية يافا ذيب نجاجري. يسعد صباحك يا يافا صحفية متميز نتمنى لك التوفيق في حياتك المهنية والعمر كله. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله بهناء وإنجازات جديدة من برنامجي يلا نصبح. بنقول لك صباح الخير يا يافا وإن شاء الله بترجع يافا وبيسان وصفد وحيفا والبحر وكل الداخل الفلسطيني بإذن الله. يافا صباح الخير عيد ميلاد سعيد مبرنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين. كمان بنحب نبارك مبرنامجنا يلا نصبح إلى الزميل رجل أعمال المهندس عماد بلعاوي رجل أعمال وهو تم انتخابه مؤخرا وحصل على المرتبة الأولى في قطر في المجمع الانتخابي عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. نتمنى أن يكون هناك عطاء إن شاء الله لخدمة أبناء شعبنا والاختيار أبو عمار عماد بلعاوي هو اختيار موفق في الموقع الموفق وإن شاء الله القادم أجمل. دمت بخير زميلنا أبو عمار وإن شاء الله لخدمة وطنك وشعبك دمت بخير وتستحق. صباح الورد والفل ياسمين من طول كرم بلعة إلى قطر دمت بخير أبو عمار ومبارك مزيد من العطاء. إذن مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم بهالأجواء الحلوة والمميزة واللي دائما إحنا كمان
كمان تحية من برنامجنا يلا نصبح إلى عضو مجلس بلدي عنبتة رولا حنون، كل التحية لها، أنا بعتبرها النشيطة وزبرك ودينا، من كل التحية لها ولكل كمان أيضا كل أعضاء مجلس بلدي عنبتة، كل التحية لكم، دمتم بخير عطاء وتميزا، وصباح الورد والفل ياسمين رولا حنون إليك ولعائلتك ولكل الناس الطيبة والعاملين من أجل الغير. يسعد صباحك من برنامج يلا نصبح كل يوم سبت الساعة 10 وينتهي الساعة 10:30. يسعد صباحك كمان من الصباحات اللي بنسمعها كمان دائما وأبدا، أيضا صباح أيضا برنامج يلا نصبح صباح جميل جدا مني مباشرة إلى الزميلة خالدة ليمون ابنة طول كرم المتواجدة في أمريكا، كل التحية لهذه المرأة الجبارة التي تعمل وهي متواجدة قلبها في أمريكا ولكن نبضها في فلسطين وفي طول كرم. يسعد صباحك يا خالدة إليك ولعائلتك والآن ليمون جمعا فردا فردا. يسعد صباحك برنامج يلا نصبح من فلسطين إلى أمريكا، فلسطين التي تحب وطول كرم التي تعشق. يسعد صباحك يا خالدة. كمان كمان كمان صباح جميل من الزميلة الرائع جدا المحامية هلا قيسي من طول، صباح جميل أيضا من الزميلة المحامية الأستاذة هلا قيسي من برنامج يلا نصبح إلى إليك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتحبيهم من برنامج يلا نصبح مباشرة من طول كرم إلى رام الله إلى المحامية الأستاذة هلا قيسي، كل التحية إليك إليك ولعائلتك في برنامجي يلا نصبح. صباحكم جميل ورائع ويومك حلو. كمان عفوا من الصباحات الجميلة كمان بتوصلنا أسماء شريف شحرور، شكرا للهبة لإنقاذ قاسم، أنقذ قاسم يا منتصر، أنقذ قاسم يا طول كرم. صباح الخير لأسماء شريف الشحرور، صباح الورد والفل ياسمين، يا رب يا رب بدنا هبة وفزعة لإنقاذ الطفل قاسم، أنقذوا قاسم بعد فضل الله، أنتم مع قاسم، أنقذوا قاسم ودائما نتمنى له الشفاء العاجل يا رب، وأكيد أهل الخير والعطاء لن يتوقفوا، أنقذوا قاسم نستناكم لنحول دمعة والدته ووالده إلى فرح قادم بإذن الله. ربنا بعين يا أسماء ولعبد المجيد، ربنا يحماكم ويحمى قاسم وإن شاء الله الصوت يصل إلى كل القلوب الرحيمة. يسعد صباحك يا أسماء، صباح الخير يا قاسم صاحب النفس القوي جدا، قوي وأنت قوي وستبقى قويا بإذن الله وستعود للحياة بهمة بعد الله بهمة الناس الأطيب والخيرين في هذا الوطن. شكرا لك يا أسماء. إباء جلاد بقول صباح الخير لك أستاذ منتصر، صباح الخير لطول كلمة أهلا وناسا ولوالدتي بشار وإخوان إخواني وأخواتي وزوجتي وأولادي حنان وكنان. يسعد صباحك إليك ولوالدتك بشار، يسعد أوقاتك يا بشار وصباح الورد والفل والياسمين ولزوجتك وأولادك حنان وكنان. يسعد صباحكم دمت بخير يا إباء. محمد عبد الرازق يسعد صباحك، صباح الخير بقول وصباح الورد إحنا بنقول لك. أبو إبراهيم يسعد صباحك أمي وأبوي، يسعد صباح أمي وأبوي ويسعد صباح أمه وأبوه لأبو إبراهيم وصباح الورد والفل ياسمين دمت بخير. يحيى رجب بيقول منتصر عناني صباحك ورد، أحلى صباح يا يحيى، صباح الورد والفل والياسمين دمت بخير يا يحيى، لك ولعائلتك ولكل أبنائكم دمتم بخير وصباح الورد والفل ياسمين لمن يستحقون دوما هذه الصباحات. صباحكم مشرق وأيامكم جميلة بإذن الله والكل سيكتمل طيب. وجهاد القرية بكل صباح الخير من قلب طول كرم الحب أكيد من السوق القديم للذهب، صباح الخير إلك ولوالدك وللجميع ولطول كرم الحبيبة ولأهلنا في سوق الذهب والجديد والقديم، صباحكم ورد وفل ياسمين لأهلنا في طول كرم وتجار طول كرم عيشوا. كمان الصباحات جميلة ومتكاملة على كده هذا منشور بلكي وزارة الصحة. طيب إن شاء الله إن شاء الله يا رب إنه ربنا يشفي الجميع ودائما يسعد صباحكم. طبعا المنشور يعني في ناس كثير بدها مساعد ويا رب يشفي شعبنا ويحماهم يا رب العالمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب، وهذه دعوات لمساعدة كل أبناء شعبنا. كمان برنامج يلا صبح من طول كرم من فلسطين إلى لبنان إلى الزميلة الكاتبة الفلسطينية ياسمين فؤاد عنبتاوي، دمتي بخير وصباحك جميل ويومك أجمل، دمتي بحب وسعادة وفرح دائما، إنجازات قادمة بإذن الله.
كمان يعني ما شاء الله دائما أنتم متميزين مشاهدين ومتابعينا. وطبعا فرح زحالكة ختام ومسك. فرح زحالكة بترد علينا بتقول من قناة العربية بتقول صباحكم ورد وفل وياسمين، يا رب الصباحات الجميلة كجمال البلاد، دمتي بخير والجمال دائما مع الجمال، يسعد صباحكم ودمتي بخير وصباحك أجمل يا فرح وضلك فرح. كمان آخر الصباحات يحيى رجب كمان مرة، بتعرف يا أستاذ إنك من تاريخ مدينة طول كرم، الله يمد بعمرك للأماني، بس أشوفك بحس براحة نفسية، يسعد صباحك، أشكرك يا يحيى، وإحنا كلنا منكمل بعضنا لتكون طول كرم أجمل وأجمل وأجمل، وبدنا طاقة إيجابية وبدنا نعيش وبدنا نكمل حياتنا، لن نتوقف، إحنا قادرين نصنع نكسر المستحيل ليكون الممكن يا يحيى، أنا بحييك وين ما كنت، وإحنا كلنا أبناء طول كرم إيد واحدة، زي ما هبينا لبسملة وزي ما أهل الخليل مشكورين وكل الوطن الحبيب هبوا لبسملة، بدنا نكون نرجع إيد واحدة لنعمر هالبلد ونكون إيد واحدة من أجل بلدنا وأهلنا ونعمرها بإذن الله تعالى. يسعد صباحك يا يحيى وأشكرك على هالكلمات دائما، وكل تحيات أهل بلعة شحرور وآل عمير، أهل صباح للخال سعد أبو خضرة، كل الصباحات إلكم الجميلة والرائع جدا. كمان تحية كبيرة من الدكتورة ابتهال بشتاوي بتقول تحية كبيرة من جامعة النجاح جامعة الكلية الفلسطينية، يسعد صباحك، شكرا لك يا دكتورة ابتهال ونراكي بإذن الله، يسعد صباحك. طيب مشاهدينا بنكون هيك وصلنا لنهاية جولتنا في هذا الصباح من برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل ياسمين، شكرا لكم، شكرا للصباحات الجميلة اللي بعتوا لنا الصباحات والطاقات الإيجابية ليكون يومنا جميل وحلو بوجودكم. صباح الخير ليوسف السرغلي، صباح الخير لكل الطواقم العاملة في تلفزيون الفجر من طول كرم لغزة إلى فلسطين جميعا بإذن الله تعالى، وتحية كبيرة لأهلنا في غزة، لن ننساكم أنتم في القلب ودعواتنا دائما موجودة وحاضرة لكم بإذن الله تعالى. صباح الخير لأهلنا في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. آخر ختام ومسك أحمد شويش، صباح أستاذ، صباح الخير يا أحمد شويش، ختام ومسك لحقتك، صباح الورد والفل ياسمين، صديقنا أحمد شويش في مدينة جنين دمت بخير، مراسلنا في مدينة جنين أحمد شويش، صباح الورد والفل ياسمين بعيدا عن فادي وعن محمد الطاحون وعبود الزغلول. طيب شكرا لكم مشاهدي متابعينا، شكر زميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي البث المباشر في الإخراج مباشرة فادي بدير وأيضا محمد بطحون، دمتم بخير وهذه تحياتي منتصر العناني، ألقاكم يوم السبت المقبل في برنامج جديد متجدد من برنامجنا يلا نصبح الساعة 10:00 ويمتد حتى الساعة 10:30 من كل يوم سبت برعاية مفروشات أبو صلاح بفرعي في طول كرم وقلقلية، دمتم بخير والعروض لسه مستمرة، إلى اللقاء ويومكم جميل. كوميرشال بريك فجر FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر FM. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية وغير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك أجمل.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب ومعنى.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أنا اخترت أني ما أجيب أولاد، وأنا ما عندي أي رغبة أن يكون أم.
3: هاي أسيل أحمد، صانعة محتوى على مواقع التواصل، وبتعرف عن نفسها دائما بأنها اختارت عدم الإنجاب.
4: ليش ما بدي أولاد؟ بحب حريتي، وبعرف أن الأولاد أول شيء بياخدوا منكم هو الحرية.
3: بعيدا عن موقف أسيل الشخصي، في الصورة الأوسع اليوم قرار عدم الإنجاب موضوع للنقاش والجدل على مواقع التواصل، وردود الفعل عليه مش دائما واحدة. أفكار رفض الإنجاب هاي أقدم بكتير من فيديوهات ونقاش مواقع التواصل. بس قبل ما نرجع للتاريخ، لازم نفرق بين مين بقرر شخصيا ما يكون عنده أطفال، وبين فكرة أوسع اسمها مناهضة الإنجاب، وهي موقف فلسفي بيرفض أخلاقيا جلب أشخاص جدد إلى العالم. هالأفكار كانت موجودة فعلا عبر التاريخ، وجذورها بترجع لليونان قديما، وبعدها ظهرت بأشكال مختلفة في الأدب والفلسفة الأوروبية، ومن أبرز دعاتها الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور. وعندنا كمان مثال عربي قديم، وهو الشاعر العباسي أبو العلاء المعري صاحب البيت: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، واللي يروى أنه أوصى بكتابته على قبره. مع الوقت تطورت دعوات مناهضة الإنجاب، وحديثا صارت أوضح بالقرن 21 مع ظهور أعمال فلسفية صريحة بتناقش الفكرة، منها كتاب الفيلسوف ديفيد بنتار من جنوب أفريقيا اللي بيتضمن حجج مناهضة للإنجاب. بس على شو بتقوم هالحجج؟ ليش أصلاً أنصار هالفكرة بيشوفوا أنه عدم الإنجاب أفضل؟ أبرز المبررات أنه الحياة فيها معاناة، فليش نجيب شخص جديد للعالم يعيشها؟ وفي حجة تانية، أنه الشخص قبل وجوده ما بيقدر يوافق أو يرفض على قرار إنجابه، وهذا الطرح صارت بسببه مواقف غريبة. مثلاً ب2019 أعلن رجل هندي أنه بده يقاضي أهله لأنهم أنجبوا دون موافقته. وكمان في ناس بيمتنعوا عن الإنجاب أو بيخففوا منه بحجة أسباب بيئية، منها الخوف من جلب طفل لعالم مهدد بكوارث مختلفة وأزمة مناخ، أو القلق من زيادة الضغط على الموارد المحدودة، أو من أثر الإنسان السلبي على البيئة عموماً. وبالمقابل في أشخاص بيختاروا عدم الإنجاب لأسباب أخرى، مثل التكلفة المادية لتربية الأطفال، الحفاظ على الحرية الشخصية والتطور المهني، أو بدعوى المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية. لكن هالحجج كلها في مين يرد عليها ويفندها من منطلقات وحجج مختلفة، منها ضرورة النظر لما يقدمه الإنسان عموماً للعالم بدل التركيز على زاوية سلبية، ومنها كون وجود المعاناة عموماً ما بيفقد الحياة القيمة والمعنى. وفي اللي بيوصف دعوات عدم الإنجاب بإنها أنانية مفرطة، وممكن تتسبب آثارها بضرر أكبر على البشرية. فانخفاض معدلات الإنجاب أصلاً إشكالية ديموغرافية قائمة بتواجهها عدة دول وأمم حول العالم. مثلاً زادت نسبة كبار السن وتقلصت أعداد الشباب القادرين على الإنتاج والعمل، وهذا الشيء بيأثر على الاقتصاد والخدمات. ولهذا السبب دول مثل اليونان وبولندا وكوريا الجنوبية أطلقت سياسات لتشجيع الإنجاب بتشمل حوافز مالية، وحتى الصين غيرت تدريجياً سياسة تحديد النسل الصارم المعروف عندها، وتنازلت عن سياسة الطفل الواحد لتسمح بإنجاب 3 أطفال. وإنتوا شو رأيكم؟ خبروني في التعليقات.
5: فجر أف أم.

عدي واحس يا حلاوي طول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوة، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم.

0: جونك فيلم ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش هذا ايش هذا راجل لو قدام
3: بلدي سد بس عيالك بقول لكم يا جدعان بقول لكم
4: يا جدعان انا في واحده الحياله

البريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوق.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
2: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: يشوفها بطريقته، احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: فجر اف ام.
1: وصف انا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف انا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لتبو جراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم، زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
4: لوجي لاند هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جونج فيلم ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش هذا ايش هذا راجل لو قدام
3: بلدي سيد بس عيالك بقول لكم يا جدعان بقول لكم
4: يا جدعان في واحده الحق يلا
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
3: فجر FM.

0: وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر اف ام

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: بن بن
1: ما كانش خد
2: ايش ايش هذا ايش هذا في راجل لو قدام
3: بلدي سد وسع يا انا بقول لكم يا جدعان بقول لكم يا
4: جدعان انا في واحده الحق يلا
5: الله انت كوميرشال بريك فجر اف ام
6: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة إحنا منقدم لك تاريخ خبرة تجربة ما بتنتسى قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM

كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعارضنا ومعار

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق

0: سينيورا عشرة عمر فجر اف ام.
1: وصف انا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف انا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق.

0: تاني
1: ما كانش خد
2: ايش هذا ايش هذا
3: راجل لو قدام بلدي سد
4: بس عيالك بقول لكم يا جدعان بقول لكم يا
5: جدعان انا في واحده الحق يلا
6: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

Jules.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.